جاري كي ناسكو سكاي كي بونجات يوري كوس باري كي كاكوشان كي قويلة والبالة من سايكي بي ناني لأي سمحة تنبندسيس خلقا بوي كي سمح بونجاي بي كوسيس خالة باسارة كبوي نسبتح ناني توراي ريكي كي رادون سمان تباج هاتو مارك اكويت اباري چيموي كيكو ارمانا خوليا ارمانا خوليا تيلو ارمانا خوليا چوختايا ارمانا سونيا كيسبي احنا لاتخ ارمانا اريكا ارمانو بوستابو ارمانا ليديا احنا لاتخ لاقو لابيرو جاي بيبس ارمانا ايكا باشان كريكي مانا ابيليدو يكي تايوان جو قلقا يمسخاكو سنور شامن جاي قوسون كنيس بانيا يكونا ريكي كي سومح بروغرامان سمان تهوت هاتو مارك اكويتا اباري چيموي كيكو.